سلم دائما ابدا على حبيبك هي الخلق كله محمد سيد الكونين وافق عليه.

أسلم دائما أبدا على هذه بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا.